0: شوف الاخ اللي كده ماشي لما تنسى دي لما تنسى الصوت شوف داك السمو المول شي ما غير كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطي واحد هذا واحد
1: À la grâce Dieu, j'écoute Radio Galaxy et c'est que du bonheur.